0: يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: To the Nigerian national anthem, Mr. Albert Congo raises the flag of the new nation.

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta fi karfin shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba fa, suna taruwa ne, suna taruwa ne. In suka zo suka yawa, sai su zama bam, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiyarsa kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahul azim alhalim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكروك الله الله يهي وانا هالي دا أكيتشي وانا أبوان دا أكيتشي كوتا إنا الله ككاو كرئي. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك, حسبنا الله ونعم الوكيل. سألنا كما سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو, فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله الله خياي وانا حالي دعكي والله تالله عبن دزي ربا كده دورا ونبيني أكيد.

0: شيخ حركة مقارنة
1: وقت الجبال مضاعف المباح نتحدث قلب يتفع من جميع يتفع من جميع ينكفع من جميع شديد الصوت جبل الصوت متاهل قلب بلاتي يدي تنب شديد أفضل من جميع كل شيء بدون أن تصنع